0: شوف الله يخليك، إذا ما تي إذا ما تنسى لي إذا ما تنسى السوق، شوف داك السمع المول الجمع ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.